0: يا لا ولا عينها يا ولا يا ولا الله يا ولا
1: يا ولا ولا عينها يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا يا ولا ي